0: من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي هان هيا هيا هيا عالي هان
1: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلت وبعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم
2: ربنا يجيب انت بخير ان شاء الله يا رب محمد فك من الشقه الثانيه انت محمد خلص سيب وروح على الثاني انا في كمان واحد لسه وما شدوا شد شدوا شد وخلص مهري من نزوم هو الو اي ماما طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
3: لا خايف نروح للطاوله
2: عاد بدك توقف نوقف مش مشكله ايه
3: تصعب تروح اول يوم
2: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكلهم مراهق الناس بتستنوا ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار
3: مش عارف انا لغايه كتير كانت امور كويسه وهو مسكن بيت العاشر طبعات العاشر مش عايشه
2: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي ماشي يلا سلام محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان
4: ايش يعني انا ما
5: يفكر قلت له صم ما اعلنوش ايش
2: قال لي لو فك عاد في كنت بيت عند مبناه او ايش فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص صار يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا الشنط هدول حطيهم هنا على جنب خلص بس سيبك منهم هدول انت المسامير وخلاص اديهم لناصر ناصر هو اللي بيلم وبعطيك يا محمد البس
6: انت ما عقلت الاواعي
2: مش ايش نعمل
6: مسقع مش قادرين
2: مش
6: ظلك حط ايدك بجيبتك
2: كتبت لك اسمك على ايدي اشوف لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بالضرب نوصل بالسلامه شايفه ماشي يا شطوره حبيبتي نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي تعال اطلع هذا بس شويه محمد مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم
1: كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلطه الزهراء وينها قلطه الواد
7: طيب ماشي يعني بقوا قبل
1: يعني المفروض لقيت الدنيا المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجي بس الناس يبعدتوه
7: انت بالله تطلع عديله عديله جايب معنا عكيز
1: تعرف
7: محمد مرشاد يسيب ابني
8: خالص ابنه
7: مرشاد يسيب جوز خالته عديله
1: كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر أصلهم.
2: يلا يا أولاد عاد أخذك الشمس يلا همان يلا يا أمه يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشة قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفة هاي هاي أعطيني أنا خفيفة الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يا ما ورا ظهري لبسيني يا منا يلا جيت هاي يلا يما امشي انت ساكت يلا
0: ايش اسوي ولا تعمل علي
2: يلا يلا عتيدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش يلا منا اوعى هذه تو منك هاي اطلع
4: مش ساعه مش راضيه بتسكت لي
2: خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هان جنبي لا صنديع نروح سلمين يلا
0: الله اكبر
2: تقى منا الجوال معك يا منا منا الجوال معك ما يا رب نلاقيها وين نروح وين نروح امال وين مروحين ام بابا يا رب يا مو

0: من هان من هان يا اخي مساكن مش هتعرف تطلع من هان. اطلع من هان ما يطلع البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال يا رب يا رب تسمع الجوال وترد.
1: برين هي
0: برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال. ايوه يا ابا وين انت؟ الو وين انت يا ابا؟ يا ابا انت وين يا حبيبتي وين انت؟ الو يا ابا وين انت بالضبط وين انت؟ يا ابا خليك فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
2: يا الله
0: بس يلقط الخط كم مره زغر روحي. مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير وقلط وكانوا مكلمتهم قالوا له قلط الزهره مش عارف ليه قد المفروض زمان وصلوا. ايش يا ايش يا طلال؟ الله
3: يسلمك ابو محمد
0: سلامات
3: رجعت الحبايب يا رب
0: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرتي كمان قلطت ومش شايفهم انا هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش يسوي لي مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خايفكم مشغول.
4: يحملوش انا مش قادره حسوف في طريقنا. امل تهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
5: خلاص البس الشنطه. البس الشنطه قدامك.
4: لو لبس الشنطه قدامك ما
2: اعرفش
4: قدامي زي ورا ورا تقل بتقل هيك لورا
2: ايش اللي قدام. انا
4: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هدتني هذه مش قادر.
2: انا شنو يا وين بقى بس لقدام يما انا
5: يلا خلاص
4: قول يا رب يما. محمد يا اختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لو لين يربطها
6: عبد يلا تعال
4: استنى استنى يا مسلم هيجي ايدك من هالشيء
2: بس يلا خلاص
4: يلا قومو يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي
0: الله يرضى عليك. وين أمك؟
7: سرقت.
0: طيب. بس نلاقيهم إن شاء الله، إن شاء الله نلاقيهم، إن شاء الله نلاقيهم. إن شاء الله نلاقيهم.
7: صعب
0: ان نعلمش يربط للسنة نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعونكو؟
7: في قراد محمود قراد مين؟ قراد محمود
0: بس قراد محمود هاي بير حسن
7: استنى استنى كأني شفت خالتي هيا
0: وين شفتيها يا بوين؟
7: شعر ما عاملة أمل عراسها
0: شعر اقف على التله هاني، اقف على التله شوف بركه لقيتوه يا ابو التله، اقف اقف على التله. ايش انا اسهل
1: وين ابو محمد؟
0: هيا ابراهيم
1: طمنا عنك حبيب القلب.
0: الله يرضى عليك، كيف حالك؟
1: والله انك غالي.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب.
0: يا رب الله يرضى عليك.
1: والله الواحد مشتاق لك كثير.
0: الله يرضى عليك.
1: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد. والله
0: الله يرضى عليك.
1: الله يحفظك.
0: ابو العبيد
1: ايش الحمد لله على السلامه وربنا.
0: لا والله بس ناصر وصل اخته بس الحمد لله لحتى انا بس انا وقين يعني
1: اشوف هذا ابنك.
0: هذا ناصر.
1: خلي لك يا رب الله يحفظ لك.
0: الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظكم.
1: اي حاجه احنا بالامر.
0: الله يرضى عليك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
8: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
0: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غاد. انا
8: فهمت شيء كويس.
0: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
8: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
0: ايش يا ابو بين معك؟ ايش حال انت كنتوا ماشيين بسرعه ولا بشويش؟
9: لا ما قدرتش امشي بشويش.
0: انا جميل معه ومعاهم جميل.
9: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلونا ماشيين لحالنا.
0: محمود انت قف هنا عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غاد وانا بطلع للنهاية. اقف يا شو قف. كاتب هان جوال امك. يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان نلاقوه.

0: اي نعم تانا والله غير مصر والله سواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا تانا يا رب الحمد لله وفيه طيارات في الجو طول زنانات لا معه سيارة وينه والله أنا أعمل له أحلى سلام صبركوا عليا وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطه
0: والله مؤمن

0: وين الاولاد؟
1: مين عباس
0: المشي؟ معايا معايا
1: وين؟ هيا على ايدي يا باس
0: 85

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وانت
1: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
2: جد ميمو ناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلت هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيك العافية. نلعب بولة. يلا يا بولة. يلا. يلا يا بولة. يلا. يلا هات خذ ورقة. يلا يا بولة. يلا. يلا يا حبيبي. هاتي هذي. هاتي هذي.
3: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا يلا هات الشيل انا هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
4: الله يبارك فيك
3: منا
0: لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي في سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
6: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا ابا رن ولا لا رني ضلك رني يا ابا فيش الساعة الوطنية بدنا تقعد يا ابا امولة تشوف سيدك
3: والله هنا نتذكر ست معه
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
6: يا ابو ودنا قبل ست عم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره كسفوها اليهود يلا هذه يا ابو الضا طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردم ها مستشهد يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره يشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
6: استنى الباص.
3: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
3: لا نستنى الباص مش تدري أنا بكرة المشوار. ماشي.
0: مش هذي يصير مع الباص. يلا. يلا.
6: I'm gonna go to the bathroom.

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن. فعليا ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.